دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري شاهي اوندايا هجي تيغوتن ببر اوا چمكي كتيا ولغراغا حسكرنك الشيمبويا لدورك بياني لنگلكي دور دبكو بقاسين مجانكين خونيزي لي او دي ساجي وندايا او لور كتيا لكو لال ببتشويك لكو قرياب زاروك لكو ايشياب برينك خاطر خوستنين بي وقت فارا كيبه قيرينين هري دلال يوانك اكو

شينا فنجانا قهوة يا دي تريشونا طاسك يا عبي بتمدستا هاي لولو هاي لويم.

أي لازا خوكا بهدينا دلجيرايا أي ليل سرا أباهي زلال بورد بورشاتي خابيراي أجر تبجن بلندا تشابرشا كما كبروشكا ديجاري تخابر دا بجاري أرقشي هاي لبنجار.

0: جبوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجو فقط مراسته
1: حسني باغي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مين
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمندي النمر يكو خزمته هنر واستراني المكرد

وين بجو بولا كشكيما في ساني فريزيين وين بجو بولا خورتيك وديما شال وشافكيين وكشكيما جيلا بكودينو حكاتب ايه وليه بمخوضة ايه بمخوضة يا والله حكاتب ايه

حقات بيبري بفوزة بفوزة يا حقات بيبنا فوزي مش خراب ربينا يا وحقات بيبنا ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دكبي.

بوست دنا ولو من روزنا تما موسى بوست دنا ودا دبار كورود قرنا موسى خبا بفاتنا ورد لخد ميرو عيون

أخاف ما وزيت ما موسى سريتالي ولو مرا وزيت ما موسى سريتالي وزيت بار كورولا بازا بكم قطي دو درماني بسم بالي بريشان كاري شاري ربنا قلت لك بالبدن أبوي كورو

كل معدي في محبة برنتي نمتي بجنجي في محبة خلنتي دستي بجنجي في درفة خلنتي.

إجا كام ميزك ما يختيار مدنجي من الدار ناي قصري من ميزمك غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري

غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري حيرا مالي مباركرين داني نال زوزانا لا البرغري غوري غوري جالي برام غوباتي جباراني فرزورتري ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشي تو برداي رانا قري مخي يا كي دور تامنو غوريا دانا شي خبر بدي لسرديني محمد هر سردي نقاوري عزيزي

مالا مخلا ما بجنا ازراف كشكا محلا جوري خي جخيرا مالا خدر اشترا ببا ما مال خو تجمرا ببانا اكوا نبر مالي خي غوري غوري وزيج تيرا لي تير تاوزي أزيل سرير يانو دربا قلاوزي خي أزي برود قرم لزوزانا إيفاري تيمو لسره لنا خد لسي خي ولا وزي بروز خد زانة لكاروانو ريويا دلالي كدلي خد برسي از ماجرا تابي قرسيم از جوردا تيمو كسكي لحالو دردو كلي منا برسي از جبونا خاطر محمد علي بقي بومي

دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل دليل

أزين خوشي مولي بليف ورقدي برلاكي وياخا ددري كوما بابي بربز بابي خويا خضراي رونشتي وياخا دوزي شما

0: لازم ولا
1: يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو آرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5. معكن على المايك والكنترول

شو مع الحماية اليوم خلال دي تحرس تيدا مشغولينا وبدوبينا موضوع نوثو علو فرمان أو على المجازر دو سيفو اللي هاون بحق دو عميدن وسريويو أفورويو كالدويو وديسا أعام حريني أرمنوية كتو ديسا وعمو ديونان مخد ما كدعينا شو مع الحماية يعني خد ذكرى غلبة مزعجة لو عميدا كولي ببريثو كولا لأمنو أميدي اللي هاوي لتو عميدي فشيطو أبدا ميدي عسقوا كتوا نوشي هل أدو وهل أي يوماني كمشغولي وكمي يعني على مجازر اللي هاون كو متذكري من هاوي عمية أو حتى من هاوي عملنا بهوثو بحسب ما شامعي فأديوما اقدوبينا موضوع نوثو ومدردشينا عم حدودي علو ميدانو فوشو عمينا.

شو ما رح ياخذ معك دعينا احنا هركي خد سريوي او خد عامو سريويو ميقم محتفلينا وكلنا باربوسري نيسن يعني دمينا بوفرمان احنا وارمنويا انا قد افي مع اليوثيه فاطري الخمران مور غناطيوس افريم ترايونو محدد لي يومه خاص للسهده دو سيفو اللي هي كوسودوف حمشحصر حزيران يعني بثر تقريبا بشفه يوم ضربه وكسودف فهاوي هي هانو ويومانو يعيتو سريتو ببريثو كولا او يعيتو سريتو اللي كيو تابعة دمينا لو لو لو فاطر يرخم هي فعشكم احتفلوا بو سيف اوكم احتفلوا بحزن طبعا او كم استذكروا السهده دو سيفو حمش احصر بويرحو اللي هي حمش احصر حزيران طبعا يعني اللي بالكودع جوبينا مدعونوثو علو ميدانو على احصائيات اللي هاون مقي يعني اشما سيفو مقا قتيلي قي قتيلي اي كنافيلي دمينا امي دوناني امي جازراني باينا اثراوثي امي دوناني قولي اديوما قمدردشينا وجوبينا مدعونوثو علي حتى ديسا يعني حزينا دمينا أباحثين أمدوني اللي هنك مني على ميدانو قي هوخا هاوي كيت نوشي كمي كيت أسباب سياسية ويني كيت نوشي كميوة أسباب طائفية وكيت نوشي ديسا كميوة أسباب مش حلفة يعني بقدوبينا ومشغولينا بميدوناني كلية بتحرستيدا أديوها

طبعا مذابح دو سيفو او فرمان او كيتنو شستيك ميلي مذابح دمدن حوية مذابح دسروية هي يعني خد ايش مويو او لقب يو دمينا او حتى كارثة و هايو بوعا ميدان كو يعني مدلا ايش ما مسلسل مسلسل دا عمليات حربية اللي قايمو ابي اي دولة عثمانية دي نقلايو كتوا كوم عدريلا و خد ميليشيات عامة وهدف أساسي مينا هرية مستهدفي وأنوشي مدنيين ما مدن حوية معامدة المدن حويو سريويو كالدويو بفترة يعني تقريبا خلال دي حرب عالمية قد ميتو ويعني ميق مينا وخلال دي فترة يعني خدمة كمينا وميدانو طريلي نوفل سهدي غلبة غلبة غلبة مو عميدا ودي ساكي تنوشي نافيقي مير عثي أو موثرثي دمينا بطور عبدي بتركيا ودي سا نافيقي ومو مدنحو معربو لوش بقونو مو تايمنو معربو د إيران نافيقي مدوكو ثانك عدو يعني كلنا هركي خد عامو سريويو بيمدي ثيدا قامشتو يعني دائما شمعينا وانا بهو ثيدا ميوا والله انقا دو فرمان ناحيتينا مطورو مهزملا مي دمينا مي انقا ميوا مدلي ثوية يعني امي وهني علي على الطاية او اللي هني متمثلة ويني بنقلايو بدولة عثمانية مش غلي لانو مش غلي وغلب ميدوني حتى اينا قد نزحي قيودو انو مش غيري بنغزاثي لانو ميوا يعني اينا قد نافقين احنا طبعا حسب ما بابي كومر وجدي خدمة يعني ماطيلا كلنا انو ميوا نافقين احنا ميطامو بزحثو ربثو عثينا مهزم لان الدكوثي غلبي كتوا قسم رابو ديسا ما ارمنو يلي هنا كم احتفلي باربوس رينيسن نافيقي يعني ديسا هنستي ميطامو ناحيتي لركي وقسم رابو أزيوا الديرزور مستقري وطامو احنا هركي مشغولي واميوا يعني ودربو لتو أبدا في شيطو مهزمينا وللي فيشينا وبعوبة فيشينا وعلى الدحومة لكدعينا إذا بعبرينا ولا لو إذا مقتولينا ولا لو توينا وتلية أني شيتون وأزايع غلبة لأنه احتمال نفقي وعساكر دي دولة عثمانية وسيميوا يعني سيميوا ميدوني رابي بحق دنيشي شي حوية دمينا حتى لو بس سريوية كولية بد حزينة ومن يونستي شمو رحيمة يعني من يونو دقيق يعني مو بمو ليتو يعني أبعثين أعلى ما كميلا أنه ومن يونو دسه دلينا في لي ومعاميدا سريوية وفرويو يعني تقريبا بين مافي وحمشي الحمشمو ألفو فرصوفة وديسة كتوى مينية أو كو يعني أكيد إضافة اللي حوالي 3 مليون معامو أرمنويو اللي ديسا قتلي وبمذابح دا أرمنويو اللي مش غيلا عليه يعني دمينا أرمنويو يعني خدعامو أرمنويو مش غلي ومطالب غلبة لجن النوشي أو لجن الدول معترفي بوسيفو احنا للأسف يعني خدعامو سريويو أوثورويو كالدويو لا توا نوشي يعني مشغل دمينا بمجازراني بشكل رسمي يعني لان لا تويلن كيان احنا خاص اي بينا عدو دمينا ارمنوية كنت يعني كتوين خد دولة كم جمولي و ايش ما كم طلبي احنا للأسف لتوا لا بيقو ميدانو لكن يعني اكيد اقع بيدا التجمعات اعيدو كل هديسة يعني وخاصة اقع بيزيد حتى ميعيدو يعني صراحة مش غلي ومطلبي و بو ميداو يعني احنا هركي بيقامش لو دمينا لدعينا و أو لو يعرفينا للأسف محتفلينا بمجازر اللي هاون محتفلينا على الأقل ما قفينا وشمعوا بينا قد مشاريلا وايد مينا ايم طاكستو وثوريتو ينا قد مشاريلا وقابو حويدو سريويو هركي قابينا عود بيقامشتو فايش
يعني كم كم كم استفكري السود اللي نافيري بو سهدو اللي نافيري بو بو سيفو شبقانو فمين اقلايو وعمستي اشمو اشمو يالف و يعني لحتى دمينا مستفكر ان انه شيء اللي نافيري و يعني سهدي بمجازر لهونوا ب 1905.

ادو كيت نوشي كم شريو انه قي ما حتلن ايش ما احنا سيفو. طبعا سيفو هي افيو مو خبرو سريويو، سيفو اللي هي معناها ديدا السيف بو عربويو، طبعا هي اسلاح اللي يقتلي و نوشي يعني ايبي ادو 1915 بطور عبدين ووثرو دنابو هوثو ميوا دائما انه هافي هي 1915 هي ايشاتو دو سيفو إيشاتو دو سيفو ف أو حتى استي كيت غير نوشي ميلوا قتلو دعامو سريويو، يعني إيشاتو تقتلو دعامو سريويو، فيعني أشموني كلية يعني النفس دو توجهني النفس دو معنى اللي هي هاوي قتلو هاوي فرمان بحق دعا ميدا بأثراوثي اللي مش غيرا من عليه وكل يقومي دعنو أثوا يعني بو يعني بخانة خدمة كمي بو عربويو التطهير العرقي يعني أنه شيء أو مختصين بمكتب زبنه مش غلي غلبة علو ميدانه طبعا ميوا أنه بعز بابيدي يعني ميوا أنه تقريبا وقرنو تحصر يعني آخر دي تقريبا مشاريلة ودولة عثمانية دولة عثمانية مشاريلة بدمينا بمجازر دوزيفو بحق دمشي حوية اللي هني ينقلايو بحسب دا بحث انه هني أقليات موجودة ببوثرو أو بمنطقة دو أنادول يعني غير مني يعني ميوا انه لو دمينا اعساكر او قرب دو جيش دينا قرايو ما حسي انه هاني ممكن تولن مشكله ممكن سيميلا ثوره ميده سيميلا بلبله فلو معدهم شعرينا مخففين ابي شعرينا مضايقين اني ما قد قدرينا لحتى يعني على الاقل لو قدري قيمي فوثينا ولو قدري ممكن يعني توي خد انفصال بإمبراطورية عثمانية خدمة كمي هني يعني من دول البلقان خد قياس قال خد تجربة قال لي وديسا كتوى انه شحريني ميوا لو كيتو سبب حرينوستي وهي ممكن توي أساسي اللي هي انه اي دولة عثمانية او الترك لبعي وانه توي اي بمينا فكر امثنويو او فكر قومي مقابيل دثي فلجن هوخا قايمي بمجازراني بحق دعا ميدان وبحق حتى دعا مو أرمينوية بديسا أنه شحريني ميوالو كيت سبب حرينو اللي هي زيعيوة ما أرمينوية أنه قيمي وتوين خد يعني توين بحوروني أو توين يعني التابعين إنقلايو لدولة روسية فأوميدانو لكوي أو مرفوضوا قبع عثمانيين فلجن هوخا قايمي وسمي أما جازراني.

طبعا للأسف شو ما رحيمة يعني ما ألف وتشعمو وحمش عصر وحتى ما قمي نستي يعني احنا عادو كبجولينا بألف وتشعمو وحمش عصر ايش كتوا بألف وتمونيمو وحمشو تشعي انا خد هاوي واديسة مجازر ديار بكر بو أفرود طور عبدين اللي هي دمينا و دكثاو او اي نقطة في هي كتوا ايبا زد سريوية أرثوذكس بمنطقة يقول تجمع غلبي رابو للسريوية وإن كان أرثوذكس أو حتى كمان إن كان كاثوليك. طبعا يعني دمينا ديسا أبيعي عثمانيين بنقلايو سيبي يعني خد أو مضيقي دمينا السريوية بمناطق هناك لطور مشار اللي هو أنه لكويل في سريوية ولكويل في تعليم مشي حويو حتى بمناطق هناك إذا كفتحي مدرشته كله زمي موافقة مو باب عالي دي سلطة عثمانية يعني مشار اللي بمضايقات تقريبا ما 1880 وبيشاتود 1895 هاوي إيبا سلسلة من المجازر دي ساهية من نفسي ده ديار بكر يعني مجازر ديسا خدمة قرينا علي يعني نوشي الأمر اللي أنا علي يعني صراحة قليلا غلبة أمي وأنه ديسا مجازر غلبة قشية ويني طبعا يعني من يونس تي بس وخلج ميدينا مود عنوثو خدمة كمية يعني انه سنجق ماردين ميقم مي حرب عالمية اولى كتوا تقريبا حوالي ما في الفو كتوا امشي حوية يعني حوالي يعني نسبة طوطو خمس ده سكان هن سريوية ويني بمناطق رخفة يعني اما جازر فايشي ميقم ما الفو مونيمو حمشو تشعي وبا الفو وتشامو وحمش احصر وعدو للأسف دي ساكو حزينة أما جازر لها ونو بحق دعامة إذا بو خابور وحتى بحق دعامة حريني وزبنو مشحلف وزبنو مغاير لكن وسلوك هي نفسي ديو إي سلطة عثمانية إي دولة عثمانية هي اللي كو قيمو كو سيمو بو ميدانو كله وعدو ميدي حافو قابين أستي بي قوزرتو إي حليثو ديدا كو حزينة أنو دي سا يعني بكيت مناطق عابيرو تركيا اللي عابيرو ومكملة بو ميدي دمشاريلا و إيه بما 1085 لـ 1905.

خلال دي شب ثاثي شو مع رحيمي كتوي دمينا حمش أحسر بيرحو كتوي هي خد استذكار لو ميدانو لما جازر لي هاون كتوي خد عزف أو دمينا وإي فرقانو حاسية دبو دو قيسريو هركي قابينا بيقام شلو عمق كهني عمق قاشي عمق شاموشي كتوي خد أصلوثو لي لو سيفو ديسا خدمة كدعينا هركي قابينا هاوي خد دوار اللي هي على شارع دو قوتلي دوار دو سيفو يعني كتوي طامو خد استذكار للسهدي اللي ابنا فيدي ماذا باسيمو يو ماذا حاليو يو يعني على الأقل أنه فيشينا متذكرينا أنه شيء أو السهدي اللي نافيدي بو ميدانو أكيد كيت لم لوم علي عيتو ميزونو أنه لو محتفيلة ولو سملة يومو خاص للسهدي دو سيفو لكن بيودو ميدي دمينا هاوي 8 و 2 و 2 حدد دي حمش أحسر بو يرحو حمش أحسر ويرحانو حمش أحسر حزيران مي كل شاتو هي كتوي خد تذكار لو سيفو وللسهدي اللي جنفلي أو اللي نافلي.

هاثي واي تحرس تيدن ادي ادي وما شو مع الرحيمة هولا خد موضعو نوثو علو سيفو علم مجازر دو سيفو قي هاون ايما هاون ومن يونو دا دسه دي لنا في لي بعد متمانينا دايما فيشينا عايشين بحوبو وشينو وشلومو يعني تو بريثو كولا شينو وشلومو أكيد هركي بوث ريدن حبيبو سوريا تو شينو وشلومو وهركي بيجو زرتو ديدن إيجو زرتو وبيم دي فيدن إحليثو زاريم إقامشتو معطينا لي حاريتو دي تحرسو أديو ما شو معي رحيمي مستمعين وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5 كان معكنا على المايك والكنترول داني صليبا كونوا بخير

جوك وين تمرج وساب بنالم أزمان بيان أزمان بيان أزمان بيان بيكسر.

طريق راني وتمار سلمين تبري الثوار شاشك الهميد برمن باري قران روش مار سلمين تبري الثوار شاشك الهميد برمن.

اطول مبرود جبا جاري محبلي نزال ما تششتيل يا خورة مني ليليخ ازين ظالم تكري لالي والي جيش قال قال كيل قبرا خورة ناكي مبرود جبا جاري

لغوكل بوستي كوافريان الكشين قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بشبه خبر دانسر باجاري جزيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دلبر عربان زينا زيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل هاومي كاكي سريم قربون بولو زينا خدا ندل برا ربني كدي خواشوانا البر سيرون لنگاد بفر فريم مانو شمدانانا صف قايت خوان ببكرن سرجي دل برا ربن زينا زيدانا زين کرن وقت ما مريانا را کرن تف تختو جون بينمو مشمدانا ودن تابو تاشای پريانا بدرخصن جبا جاري جزير فريان الكشين قاطع عزمين حفظانا آنين با جاري مغرب القصر رنگل برجا بلنگل دایرا گران لکه لکامه میکرم

في ظلم جبره فوشيدو طبيعتو وعويلو خورتو انا ويجي فوري خديدو دود كبن دفي كرخونا وميخونا انا قابل الكدري ترو راقب خوري بكنو بيزو انا تشاش كري ريويو لو قيمو لانا طابي الخوينغا خوابو يمسافرو ميمانا اگر تشاش كري ريويو لا قزي پيو كي تشي تكملو تتاسم جيل تيو بوانا

يا ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بتشوكي براشير المامي على ميري قونت كير سرفشتا فوزير وانسوار كير إذا ابني بسر حوزي قل أبضا قسلي جمز كان زنا زيداد راس كير ميري قونت كير مامي على ميسبي دل بركباني زنا زيدا لسر حوزي قل أبضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كرايا

سبي تشافي من بين الوان التكت يا بشاري جزيره السبدا على سريم بن دايلم بيا مسكو عنبر هاي هاي إذا بنينو كانوا يكرون أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليكي قد حبريكي ساطلي الله قسلي قناونا بدا باري تجي بشنا ورا ستبام تجد قطي كبنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني كلي في أقالي جراكي نوبدنا

دفعت بخلق السبع زوتي أزيب حيلا نعمل يكون كل ما مو يعلم بين قونا غشش ما بتشلو يكري هذا وقت الذكر بس بلدي البركباني

متناري الجلوتي يا بافي بيك المدرنجة زركة مسرقة لي يا بافي بيك المدرنجة متناري الجلوتي يا بافي بيك المدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجوس كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين.

بخشة سنجا سيبيا بافي بيكي المدرنجا رحني دابو قلازر بافي بيكي المدرنجا بخشة سنجا سيبيا بافي بيكي المدرنجا رحني دابو قلازر.

قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي يا بابي بيك المدرنجة قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي

المدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة

سري زماني مقلمة طاخ ميسي وبريت دفتر وزيمينا حافظ قرآن كي حافظ قرآن ولي جاميا ديا فكري إبارة عيدا قرباني حقاني تسيس بي وزيج فرد في الجواز برا مدي يا ربي يا سبحان جدانا ترج قاس قيها لبالا فالمدقان بنا جوتي ممكي في كاري غزان.

غابا من هذا الزيغا بيت بوكر متكي ملا جوتي قليا وزينت قامي كربا بيت مدري جربو بسو شارت ليا عزي كوري فوش ما من بري خطايا سوكا نجارا مو بلشيا من بري

فاني صانقا يا خباد رسولا ندبي حق خون مران مرخاصا البابي طبيعي هري تراب راموسان كيب سرجان و جسد تيمد بدأ هري بدل حق خون مران مرخاصا راموسا قبول لا عدو لا نما لباب خراب المقانا بيت شعري نادي صحفاتي قلاء ندم بلا حد خونه مران ومرخاص البابي طبيعي أزاي

لو عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالية علي اجيب